0: أي تخطيط لعمليات قوات برية، ولكن لو استدعى الأمر فالقوات البرية السعودية جاهزة، وقوات الدول الصديقة والقوى الشقيقة جاهزة، وسوف يرد أي عدوان من أي نوع。
1: 胡塞武装与沙特长达八年的冲突就此拉开序幕，也使也门局势由政治危机演变为一场多国参与的复杂博弈。2022年4月，在